العبد والخدم خان وجبال لنات من خدم بركة لس الوجود والخدم خان وجبال لنات من خدم بركة لس الوجود والخدم خان وجبال.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله يكدور تي سنت يالا مجبور حمد رسول الله بور شيخ مرتضى يرمني

قديما لخير الخلق وهو النسيم. يزيلني الكافي به من عز الهدى ومن كل سوء وهو جل مجيب. مسيري كوني عبده خادم النبي

بكوني عبد الله وهو شهيرا. ستوري في الدارين مرهي محمدا بنظم ونسر ونهم ستورا.

0: رب الجباد لهم تائبا
1: بسم الله من الشيطان الرجيم
0: من الذنب ولا
1: وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرني بارك سيرن توبا بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا علي ولا سامي واخسم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا محمد

Sayyidina Muhammadin walali wasabi fil hali wal maali bi suratil khadri wa haqqil bayna salli ala nabiyil bayna Sayyidina Muhammadin walali وسبي في الحال والمآل يا مالك الملك بحق الزلزال سل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني

القدر سل يا ذي سبخ والمسرع سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخ ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين أقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بيالي وسابي الكرام وقل له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا قدر وسلما علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أردن وعبد سانه يا من له مفا لي من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلبت

وسبي في الأهل والمال يا مهني النور بلا أفول سلي بتسليم بعقل فيلي على النبي ورسول أحمد والآلي وسبي وامري أحمد بأخي ما أنزى في رئيس من سورة سلي على خريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسبي وكل السلم من كل ما يسوء أو يضر.

يا مولي من خبل زاجهاتي سلي بتسلي من حلا خير الورى ولا لوساب وكل نورا ولي في كل شيء نفع ما هداك وتبلي أفرا يا ربنا بسورة

سري يمنى حياتي وأجوري كسير يا ربنا وجل خير الكافرين بلا مدرة بأق الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه والروف ذا نظم للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نظم كالخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفا أفيدة مساعد وكفا إلى سوى نهوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا صبور سلب السلام على الذي فبأحسن الكلام سيدنا محمد والآلي وسنبي في الآل والمال والتكفينا بأقي سورة الفلاح وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في الآل وسنبي باقي السلام بكل عرف من الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول عرف من الحروف بسارة يمنو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إليه جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فطر فوق سومي جئت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكرناك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغرف وخيرها وجدل بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تبصير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا دريما وتسلما كفاني من مال كفا أحد بمال خير ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفا أحد ناجاني الله مكرم السمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيد خارحة

في الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد ربع يا من كفى الزهر والنبا ولي يا رحمن يا رحيم يا خير يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسي لولا

تزات برؤ من كل من بالكفر سات جروي والله داعي نزوي التنصري إنسان.

حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا والمصطفى وسيلتي إليه صلى بتسليم على خير يا جملة الخلق سادوا لليوم في ياسي مجرمون اليوم بكوني دارين عبد الله خديم عبدين عبد الله محب كل مسلم ومسلمة مخر كل مجرم ومجرمة كتب أهمل زازلاتي على النبي العزيز سلاتي

0: serigne touba neena na ngay moytu bu baax xir gu upp ak bëgg lek ndax ñoy ndeyu safan yépp
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجلب جاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في دنيا

وكل عهد لأجل الشك قد نقضا هو الحريض الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث قض أو ركضا اجعل بحفظك لي حسدا يقيض ضررا يا خير من كف واقبض عني الفضضا شكوت حالي.

فقبلني وتصلح لي الربض يؤمني قتنا إبليس لا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرض طيب بقائي بأمن وسلم.

ورع يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يسف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله.

الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل بسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان إلا يقتب أيضا وهو يغفر لي.

أسأل يا رحمن كوني في دنياي عبدا خديما قد حواني على يد بعلم وسعي لازم أدبا وتقين عبد وسفد العللا رضي البرايا وسق لي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي أكفني الخجلا حطني عن الشرب وجبل الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أنا على فعل ما اخترته عملا نرغف جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخللا أنت الرحيم الذي أرجو برحمتي ثم القيامة بشرى حقق الأملا هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزللا رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير

رب صل بتسليم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميع الآل وارض به عن صحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسملة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب

بدأت بسم الله والرحمن الرحيم مالك الأزمان فتح من سماته الفتاح للمصطفى لمصطفى سماته المفتاح بان لكل من له الصلاح كن امتداح المنتقى فلاح أيا تحمد حوج كتب من أوها إليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن نبينا أما نبينا المحي محا كل حزن أنك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم تصره مني دواما القدم أحمد المختار كف الضررا نغي نحوي أبدا والغررا أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسيم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا كنت ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات ودعا بالقاسم نور الصدور غير مختل الشموس والبدور انقذ لمختارك من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصدور.

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن أي تنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسف عتبه التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز حواس الشفاعة التي عنها عجز فاه في الابن الذي وعد النجس محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه

الكرام قباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا قباتي من محن فتونا وقادني بالمنتقى المتونا قصونا أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى لي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنو قد هدى والنورى أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هدى والنورى سلام رب العرش والصلاة على الإلهات به القلات وللقلم كمداده والجسد في خدمة لمن كفاني من حسن يسر الله بخدمة المكين كل عصير رعده.

غير عرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام. بسنت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنين. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت. فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكر فمن عبدي لورى الشكر يمين مرحي لا يزال بشرا سرا وجهرا بالنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق الى النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير.

طبعاً حياتي بالنبي المنتقى هو القادر ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي قدر الإله ما به ظهر كوني عبده الخير.

التلاوه حديث خير الخلق لي انيس ولا تتابع من حوما هو الانيس جاد الوهاب بالتناجي وهو تعالى.

فدي عني ما حين تزلزلين أتوا الكتاب راديا عن منزلي فدي عني ما حين تزلزلين صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيوبي من حماني عن نفاق المنتقى لي جميع الخلق فاق أسير من قبل مني الفرض علي به دفعة الفرضان كتب فادي بتوجه الجزاء أبي لي فيما كتب.

السلوك قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام أتى المواهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدي الباقي جميل مددا.

من علي بالصفا الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هل علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما هل علاه قد جلت أمدى وخير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتقد

أتوجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجار ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

كليتي عبدا به معتصمان، غنيت بالله مع النبيين، قلبي يكون بالمرضيين، فت بعصمة من الأكدار في هذه الدار وتلك الدار، بالله رمت بالنبي الصفا وأمنا وبشرا وعفوا. شكور كلي ببعجك الكريم، تبشر ورغد ليس التريم، شكور كلي بوجهك الكريم، في وشر ورغد ليس التريم، في وجهك الكريم صف عمري قدر يا ذا الورى والأمر، ضم لسعي السابقين الأولين، ضم لسعي السابقين الأولين، هيا بي بشر جميع الأكملين، سقي تقبك يا كريم واحمني إلى الجنان بالمنى والأمنين، ارتئ لك يومك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتان، علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، علي من الدهر بالصفاء، وتغني بالصح عن شفاء، قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء ولي عظم نيليان، لك خطنا باليدم لا توسل بالمنتقى المختار نور الرسل، فني بحرمة النبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان، علم يا اللهم علما لم يرى، قط لغيري ولغيري لن يرى، قل لي كشف الأولياء وقد لي إن مساهم وبفوز جدلي، تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة، علي من ببشارات الزمن إلى القنان ولتكن لي بأمن، هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما، فلها رسول الله بالحروف هي وجد للدار بالمعروف، قل رسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى

0: ولو بخذ
1: كي نبي في نوا كمنا دارا يوم أونين وسبر ويوم بدر والنزار كي نبي فمن

0: عظيما.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وعالقنا ورازقنا ومولانا من الساهدين. yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gu li bayiko ci studio cheikh mohammed al muntaha cheikh mohammed al basir jangene dif ci deglu
2: ci sene ana inni ya'idha bika uzriyataha min ash-shaytanir rajim rabbi ahus bika min hamadati ash-shayatin wa ahus bika rabbi an yahdurun بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. مقدمات الأنباح في مسايا المفتاح صلى وسلم علي الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح. اللهم بأقي وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان وعليهم الرضوان. كنت لي بما أروم وجل هذه اللمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين. وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون. واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإيم آمين يا رب العالمين. وإنك لعلى خلق عظيم وثقت برب الحارس الجود والحفي مع المساء والله مخلد صفي.

كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المشكى كشفت دجى عني.

الطحان حب الورى جل لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصلاء لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع الظلاء لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا فهيك من الأخلاق ما أخجص الكل لبث ثياب المجد والفضل والملا وفيك من الأخلاق

من أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قائد ذكره قطعا أطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مستيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبر لي بدات بكونك مقدومي ولي أوصل النفع علامي وعرفاني وسعي.

اللهم يا أبي يا كريم يا سلام يا شكور هل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا أيضا بيانا.

إلى الحق والإيمان بالله يرتقوا قصائد ربي فتحت لي والظهر لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزقوا

به ليس يفسق. قل أجيب ربي معك من قبل هكشش وينهو لخير لا لنحو موبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لذة.

بعد حمل المقلد على المصطفى خير القرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مقاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاء انا مادحا لكم.

تعقد من نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل وربة وما كم لعبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة.

جملة الغر يبرعون وهيت شفيعا منجيا داء غادة بك الله لقاد الذي الدهر ينفع علمي وعرفاني بك الله قاده إلي فأنت المنتقى والسماء دعوه علي لوجه الله جل جلاله لك دهر أنضاح مزاياك ترفع ويوبي جمت قبل

كل سوء يصدد. ضبرت وبالآلاء إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يعبد. دمئت وجئت البحر في البحر قادما لمن

أما كان يبهض دماء الذي يمحو الفقهاء دماء من يروى عطاء من وبالبضر يلقى.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمضاح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخ إلى الموت.

محمد المعروف ماح ومانع وبالعز مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مرتدا مهلك عدان مبيح ومبعوث إلى العرب والأجم مضيء جلاء عنا دجانا محلل.

الشر من كل من بالكفر ذات جرئ ولا أداهن زيت نصه إن شام يمون بالتبصر سبحانه ربا إليه ألتجي ومنه تفريج الكروب أرتجي أكرم به ربا يقود ما يريد من المنى لمن من الخلق يريد شكرت غير

الإسلامي موحدا لمعة الإسلامي وتشعد لي بخولي محا يوما جميع العالمين جمعها الله ربي ظاهرا وباطنا حيث أكون الراخ

وهب لي إن حبد الله محب كل مسلم ومسلمة محر كل مجرم ومجرمة كتبته أحمد زازلتي هل النبي الله يسلتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الشيخ أحمد بن خادم رسول الله.

يا علي وعن كرادي تدار يا الله عزا سرى ملاسي سلمت كل يام ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يام ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابليال أمنا.

قد تصر رم إلى الجماعة يا الله. أنت العزيز ثلاثي أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله. أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل

يا متكبرور تلكل يا الله يا غالي خلق الغيلق لغما أصاب دم بالبير والسذي رلوان يا الله يا بارع القلق قد لنا فدعونا سن وخند الأجر للجماعة يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليا

لذاب سبريا يا وابو حيالاو خلات لي كل سن بالغد أتيت بي لذاب بسكريا يا خضار يا الله خاطري رديئة دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي من كاسو لنظى خمس ألاتي فلا كسكريا

دم فاذكر ما بعثت داري يا الله بزرت يا باسط الأعمال لي برضا فاذكر ما بعثت

الأولي قد كنت حيا الله أنت لطيف ناسي قد كنت لي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي أعينت خمرة وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت الأليم لاسي صحصحت جملة ما لم تر لأمدي لقي ريده ريا الله أنت الأليم لاسي بعلى نزامة لخوت فلن أسي من منك يا الله أنت الغرور لاسي لقوت

كريم بديم على التحيا الله أرجوك أدير لاسي بانت كبارة لي خطفل لي خطمن ككبي إلى الأجر يا الله أزال كبير لاسي بانت كبارة لي خطمن ككبي إلى الأجر يا الله عطل أفيس لاسي وجات في أباد إلى سوى يا الإيدا والضر يا الله أنت المقيت لاسي خلت

يا خلاص بيع كلام جملة جمال لم تر لي مطلقا بالفعل يا الله يا خلاص بيع كلام جملة جمال لم تر لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل ناسي خديك تفيت بي في الدرب.

دم في سر والجريا سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجئ.

malah ohim buradi tuan kehalau muda mada au dirkut tali karaman fi kulli sahrin wa yaw min fi kehalau muhi bi qairi ayat tali abadan fala tasuk ريب صف والأمر يا الله مميت قد سخت موتين لدا ولا أم مكاري سخت في الدارين يا الله يا يؤنجي وسك ريب ردا يا ما أن ملي يقص دون سخت منك يا الله يا عندي وسكري مرداي ما أن مني

بكبر وعد بن رب يا الله يا وعيد علمية دارين منفردا ما المنا بآسي سن منك يا الله يا وعيد علمية

عسم دي بسرا لجملتي من أحببت يا الله عريت يا قادر المحصول مندليا إلى

مدحت كل بحمد وذكور إلى ولي المؤمنين وذكور وجعت كلي بحمد وسكور إلى ولي المؤمنين وسكور كن يا ولي يا غدير يا نسير للمؤمنين إنك عادل بصير أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سسمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سسمن أصبت فورا لسوانا كل من

فوز لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلمة لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بسارات لسف مدمنة

جميل ناجيتك اليوم وأمسي راجيا ولي خديت دون سكناجيا أوصل لأمة النبي أحمدا

يالله يالله يا رحمن يا بصير خادر يا ريم يا نذير نجيت من بيت اللهم من السيئات فسكر اسما وجعت سكري الى الرحمن المالك ريم سلاسماني كرم.

إلى الذين سلموني قبل نهت مدرتي كذاك الكفل هن انتفت مدرتي والبلوى بفضل المخنن لي خاد الولوى لا زكاريا إلى الجنة إلى الجنة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وكتب له عليه الصلاة والسلام. يا زان نسمع عدده في مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأ سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يأيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات سياتيني وأعوذ بك ربي أن يضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجلاله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم أبدا بياسر مقدمتهم وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بيا أبدا وانفع بيا.

في العالم والمال بتكرار عذا وقصد خدمة تقرم عين النبي بها كما تبرم نويت من سلام خدمة تسر مصفح بيك في تماسر

وفرحا. أذكر شكرا يجور كيدا بسر ولا يجور نبي كيدا. أذكره شكرا يجور سيدا بسر ولا يجور نبي كيدا. حمدان وشكرا لا سما برورا رب الولا وسنسى الغرورا. فقمت نازما لذي المقدم مسليا بها حراما قدما

ملتمزا من مالك أن ينفع بها الذي يريد أن ينتفع جعلها له بجاه المصطفى صلاح لي بسلام يصطفى نظما مباركا يقي العصابا كما لسيك بدني عصابا أرجو ستن عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سمعت جاربة المراقب في عاجل كاجل لراقب قد انصرفت للمراد خائلا مع صفائي بائتا أو خائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وصعديك والخير كله بيديك عبدك راجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا

فصل مدام سلي وسال فصل مدام سلي وسال يا كريم عني علي ورتخد تخد لي ما أروم سلي علي في جميل آلي ما سلامي والسجيب سالي سلي علي في جميع سبي ما سلامي والتوادي لعبي اغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مؤمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تنسمة من سلمة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة لهم تقود سلامة

اللين يخبز خبز سريل الأنبياء يا من يستعز خير الأنبياء من اللين يخبز شر الأنبياء سليم تسليم من حال النبي ولا يوسف يوسف فيه يا من الناس من أصمت خير الورى وسنو أصمت صلي وسلم صرمة علي في علي والمنتمي إليه وسلي يا رمان بتسليم

لغرب وارتكفنا بذلك كل ذل وعن حرم أخننا بهم وارتكفنا بلا عن سواهم

البسمله والسين والميم سرور الكمل وابلنا بالباء في الدارين ما يرفع العارين والنارين

إعانة بالأهل فيه بخير مشيان والنبي المهد فيه وهب لنا بلا لطفا عاجلا مع البشرات ولطفا آجلا قد قلت لي بالألف المخفيين إلى المقامات العلا بطيهم وزل زرمدا بتلك

وصحبه وكل مسلم والدغنيني أن يتعب ساتي واحدا في وصفي وساتم وبفعالي وجد باسمم لي من الضر وكل واسمام بحرمة البسملة المباركة يا من دور الخلق بلا مشاركة.

خير مسلك وخير مسلكم والدوني بيا كزاناتي والدك بخير عن بزار جاتم والدوني بيا كزاناتي والدك بخير بزار جاتم وليبارك في جميل أركاتي

لك سكوري بعد حمد خالد يا عاليا عن ولد ووالدهم أزب لغير جاتي شيطانا وليرد في وطني أوطانا بحرمة الأليف في التعاوز قد لي العزمة يا معاكسي بحرمة العين تجاوز أبدا أمن يلوز بي حيث أبدا

يضرني عشوات وأشب أن كل شيطان مريد بألف شيطان لا نمي يريد ولق غيري ولق غيري لا حين عيسرا ضرا ولا تنل مني المرام

وجعل خلامي ومدادي للإلام ولرسول جنة عن كل لوم وجعل كتابتي كالأحمال أساليات ليخط أعمالي وجعل لوجهك الكريم خطيم بركة للفلساتات وجل بجاه المصطفى روفي من أعظم البرور والنظر المعروف وجل بجاه المصطفى روفي من أعظم البرور والمعروف وجعل به نسمي فوق صومي وغيه من مانعات لومي.

الذي سمعت محمد عبالي وسبي سيتقى يا غافر الذنب وعبر تخاب سلبي تسليمك ربا حميدا.

زل يا رب له المعامد على معصم ثم عامد وآلي وزبي فضول يا كافي الإدراك وتبديل وسلم عليه وجل النظام باب رضا مع عيادك الحسام صل وسلم يا حميد

ورحمتهم وسلم وسلم من يا خادر يا من إلى رضاي أبادر على معصم ثم أعاشر ولا لوسم الذين باسوا سلم على الهاقب والطام مع سلامك وسيد جاهب سلم على الهاقب وهو طه مع سلامك وسيد جاهب وآله وسبيل جيلا يا من بي عليتني لديلا

سلم وسلم على يا مقتدر يا من الى مرضاتي ابتدر حل الذي سمعته تهور ولا لبسب لسين محروب وسلم مع سلام طيب على الذي سمعته بطيب ولا لبسب سب المناخب يا غير من نوجب تراخب سلي وسلم على يا مؤيدي على الذي سمعته بسيدي

انسانس ما اكبر اكبر رميان جاين وعالي وصيبي والتجمال انسانس ما اكبر اكبر سانس ما اكبر رميان جاين

صلي وسلم يا زانيمم على المسمى برسول رمم وعلي وسبي الأخيار يا من هداني بلا خيار صلي وسلم يا سالكرم على النبي المصطفى المحترم ولا آلي والأصحاب أهل النور يا من حماني حني تسنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي من كل المنافع على الذي زمته بخيم ولا آلي والأصحاب أهل سيم

bil suma hujjamihum wala ali wa sahbi ahli al majdim wa salliman ya mughniyan bil wajdim ya man huda wa warida wa aqtafim salli ala nabil suma wa muqtafim wa ali wa sahbi sumasi ya baqiyan hamani rumuzim وسلم عليه في الجميع يا خير هادي النافع جميع سل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مخفي وآلي وسبي المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سل وسلم خير هادي راهم على رسول كبير مرائم ولا لمعصياب الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منيل راهم

صل وسلم انا يا مجمل على الذي سمعته المسمل وعليه وسبي المعصبين وفرعا بنسم زار المخربين صل وسلم انا يا الهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه في كل وإنك يعني سرور الصالحين صل بتسليم الإلهين

وسلم أنا يا إلهي على المصمى بسفيلائهم وعلى أيها الأساب يا أسر البر وحلني أشكر وأشكر أن سريهم سلي وسلم أنا يا إلهي على المصمى بنجيلائهم وعلى أيها الأساب أرباب النوال وبي بصيرنهم يا خير وعار وبي بصيرنهم يا خير وعار سلي وسلم أن يا إلهي على المسمى بكلم إلهي وعلي وسبي سبيل همم يا من لخير يتوجه الأمم

عزيز وقبل حليكم حكسف الحريص مسلما والي والسيف والدل به على سوائل بهم صلي صلاة معها تسليم على الذي سمعته.

بدر السماء نور والآل وسبي وسلم سرمدا يا من يوجه لخيري كمدا يا عاصم كل من السراج سل بتسليم على سراج وآله وسبي وبشر بزاه النسام خير بشر يا من يفي من كلي الرب وسل على من اسمه مصباح والآل وسبي وسلم برد جد لي بكوني بسر كل من موجود

بالخيرم وبصرا بنصرة المبصرم يا من بكليتي تنور صلي على من اسمه منير وعلي وزبي وسلم واضرب طالب سطور العلمان

جمل واذكرها قايد واذكرها قايد واذكرها مل يا من به لم ينوني حدود.

الملعام وزلين وسلم يا حي على كريم اسمه حفي ولا لي وسبي سبي سقائي ورخد ورخدي خد ما رقائي يا من بي لم ينعني حد سل على من اسمه عفو ولا لي وسبي سبي العناية يا من بي لم تنعني جناية وسلم عليه واقبل شكري والتايميني عن جاربات المغرب يا من بي ينقاد للمردي سل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسبي وسيم قصاري من سرام وسلم وسلم يا خويم

منهم وسلم بالنسبه واجعل قطبي كسرا يري الخيوب دون عدم يا من به فارخني تخمينهم صل على من اسمه مامون ولا لي ولا صعب والمسلم واجعل به فدى الخيوب قلم صل وسلم يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب أهل صبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به نجاتي الكرم صل على من اسمه مكرم

يا من ينخاد للتمكين، وسلم على من اسمه مكين، وسلم عليه في الآل وفي أصحابه في الآل ثم ما يفيه. يا من به لم تنهن الفتون

وبتوالي في الجوع قرون سلما وآلي وصحبه وسلما وبتوالي في الجوع سلما يا من به أهل لنا وخوهم صل على من اسمه سوقهم وسلم من في الآل والسبب معاهم

مكرمم سلب تسليم على سي الحرمم والعال وسب سب الحتائم وكالكلين بلا ختائم يا خير منزل أرى إسكانه

وآله وزبي الإخوان وزغ لخير كل سي عدوان صل على خدم صدق رمى بصرى وسلم يا مديم النعمه

Vasari manya manma bilaptias. Wala li wasa bisawil manafi. Wali yakun ya khayra mu'til nafi'in. Salli ala hadiyati al-ilahi. Wal hurwati al-wasqa sirati al-ahi. Wani majlai wasallim sarmada. Wala li wasa yusahi yamada. وقي جميع المسلمين يا عفيس ومني يقبل فكرتي ما لفيس عوزي سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه وخالد حسمه كليتي يا من كفاني صدمه صلي وسلم.

قلبك كل ظالم. صلي وسلم منا يا إلهي على الذي سميت حسب العيب وعلى آله وصحبه سوي رضواني يا مغني أغنى عن الرضوان يا خير من ناجى ومن يراقب. صل على نجم منير زاخب وآله وصحبه مع سلام وللجنان ليهب خير الكرام لوجهك الكريم أبلي للجنان سجرك بالقرآن طيب الجنان.

لكم وبسقائر كل سحاب وبيبصر كل حام وزرم من بي يريد من تعالى سنه بكتابتي يا ربي ربي كل مطالع وجه ربي

المصطفين على النبي ذي العلا المصطفين وآله وصحبه كما ما بأسايا سر جمالي فما صلي وسلم أن يا رفيع على الذي سمعته شفيع والآل والأصحاب وجل كل عبادة لك بخير كريم وصلي وسلم يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآلي وصحبه الأعيان يا من حماني عن أحسن أحيان صلي على سادي وهو المسلم أزاد خصيتك صلاة تسلم مع سلام وجميع الآل وصحبه في الآل والمال يا قائدا لمرجلة تصدق سلم وسلم على المقدس علي وصحبه يا من يكف كففت ارسل احداي والاكف صلي وسلم يا اله العالمين على النبي سيد كل المرسلين.

ياسينا صلي تسليم على ياسينا وعالي وسلبي وخدلي عجائب الباخر دن وجدلي صلي على من خاد للأهلينا الخائد الخر المهجلينا وسلم علي في الآل وفي عذابي يا من يصون حي فيه

مطففين بالبرين على النبي خير الورى المبرين والي وسبيل والي وسبيل كما سبب بضرري ولي مسرتي وهب صل على الوجه والنسيه وسلم على منزل الفسيح وعلي وسبي وهب لي كوني حبيب صالحين خبلي صل على الناسح والوكيل وسلم يا واهب التوكيل وعلي وسبي وحفظ بها ذكرا حكيما من كسار حبها صل على من اسمه كثير ومتوكل له تنفيل والآل وسبي ما سلام والآل وسبي ما سلام وليكن بدينك الإسلام والآل وسبي ما سلام وليكن بدينك الإسلام صلي وسلم أن يا خير الرفيق على مقرب سمعته سفيق والآل والأصحاب أهل الأدب يا باخيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلا دجنا صلي على نبي مقيم سنة يا واهبا علما جلا دجنا صلي على نبي مقيم سنة

سلم بالتسليم من على المقدس المكتفي الكافي وروحي القدس والآل والسبي سبي التعبد يا حافظا كل جوان وكبد سلم وسلم قائما بالقسط على إمام يسري روحي القسط والي ما جميع سبيع واسعا وسامحي برب سل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق

حضرني صل على من اسمه المفضل وفات مع سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صل على المختار خير الناس يا خير من أري بالجناز.

حقني بوزعيد اجعلني يا من لو اركم يقين على النبي علم اليقين فليوزلم بجميع الآل وسلم في الآل والمآل سلم تسليم سالمرات على النبي دلائل الخيرات وآلي وزبي سوي العمل وجربي سانزم أفضل عمل

آمين. يا خير مزين له مقامي على النبي سايب المقام. سلبي تسليم على في الآل والسبي في الآل والمال. يا ذا وجود لم يفارق القدم سلم على المرسل سايب الخدم وسلم على

على النبي صاحب الوسيلة والآل وصحبه الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاقهم صلاة من آمنني من خوفه على النبي المنتقى في سيفه وآله وصحبه مع سلام كما تأمن بأفضل الكلام

سلم وسلم على المسمى بزايب الوجد يا من ضمام وآله وسبي يا من جعله

صل وسلم في جميع الآلم وسلم في الآل والمآلم وليكن بأفضل العطايا يا منع الخطوب والخطايا وليكن بسرخ والإخلاص يا واهب الكفاء والخلاص صلاة من مرى بلا نلوب على النبي صاحب خديب مع سلامي بآل الكرام وسبيك مع بابل انسرام صلي بتسليم على من دعيا بسائب الخاتم يا من دعيا وآلي وسبي يا من خلب لخلب كل من هديت فان خلب يا من يكون لنا كراما على النبي صاحب علاما صل وسلم بجميع الآل وصحبه والسيب سالم على رسول صاحب البراني صل وسلم بسبب المسالم

الأحسان صل وسلم بسبب العيان من آلي وصحبي وكلي بلا محادة ونور كلي صل وسلم على فصيح بكل لسان منزل الفصيح وآلي وصحبي ولأهل قلوب من لم يؤمنوا بقتل صل على المختار حسن الخير مطهر الجنان يا أصل الخير وسلم عليه في الآل الحسام وصحبي واذكر كرما خاصا نسام على روف وريم وسعيم برب الإسلام والمال أهيم صلي وسلم بجميع الآل والصحب في الآل والمال

لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سعبي يا من دعائي سمعا وسلم عليه في الآل مع سعبي يا من دعائي سمعا صل بتسليم على عشر مرب ورافع رتبك شبه الكرب وآله وصحبه والتمد حسن نظام حمد مخلص مد صل بتسليم على سي الفرج بدر تمام وكريم المولد وآله مع سعب الكمل

قام لوجهك الكريم سنسا كررت قدلي الايادي العزم بلا زن ولا جوان ولا خرر ولا عدا ولا برن ولا ضرر يا من لوجهك الكريم سال كتاب كتبت قبلي حشمة من العتاب

يا زن أرادي وسما سلمنا هدين هلا من خدمتي خد قبل سيدنا محمد والآل وزبي في العالم والمعالم وسلم عليه.

وصليا وسلما عليهم في آلي ومن إليهم وارضى به قبل التوجه العين إلى سوى خاله أنت المعين واجلب لمن يقرؤه أو يك واجلب لمن يقرؤه خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهل لمن يقرؤه ما يغبط به شواء وجاء جميلا ينشده يا صل بلادي والعباد صليا وسلم.

على بشارات لدى كل أهان، واجعل كتابتي مزايا خوتا، لو وزينا يزري يا خوتا.

بمصدر الربا والثلاثا مما يسر ابدا وينفع يا من به در للخير يدفع يا ربنا صل صلاه لم يرها نزيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من تفضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمال وحبله يا ربي باليوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشر يهبطه من زيد وفشر وجره في الأول الذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم المؤمنين الشافية مع السلام من سارف مفاسدا لخيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره مدادي وخلمه سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصابي في الحال والمال وفي الخميس حفله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تزهو من خسد دريما فتزهو إلى سواي سرمدا مع السلام لغيرنا يرزق من بهم سلام على الذي وجع جند الله الغالبين.

محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهدد الأحداث تهدي لم يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وأبلغ يا ربي يوم الجمعة.

0: وليلا يوجون عتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمال وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت ويوم صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: من لا يرى من لا خير الورى

أغني دمي وصاد لي كرمتني قلبي وأوصالي مع الوديعة لك فزني مننا البديعة دعاعي استجب بحرمة الأمين ولآلي وصحبي رب العالمين يسر بي وبهم أموري يا مولي التحكيم والتأمين ربي عليه صلي وارف سلمي بهم وبسر بي كل مسلمين الله كامل مكمل سواه والكون كله وما هواه الله موجد بغير موجد فإنه موجد كل موجد لم يكن ذات الله جل جرما فإنه جرما فقد جرما جمعت لما لم يكن ولا يكون لممكن يا من له كن فيكون ملكتني أنت الملك والمليك ما لم يكن لملك أو لمليك.

وأصلحا ما من أموري فسدا بجاههم ويسرا للمقصدا وكفني شر حسود حسدا وصر إبليس الذي تمردا وأخرج عيبي بالتخلي وارفع مقامي ربي بالتحلي واجعل جميع حاجتي وأملي فيك وكل مقصد فيك جني واسلك بنا مسلك أهل الحب وظاهري أصلح وأصلح قلبي واستر هنا وفي غد غيوبي واغفر لها يا غافر الذنوب وهب لنا حسن الختام سرمدا بجاه من سميتهم محمدا وسليا على النبي.

وصف سقامي وسقامي ولدي بخير مولود في خير بلدي أراني الحكيم في بلايا عافية نعم الأل المولى ولا تخيب سيدي رجائي فيك وظني وقضيا حوجاني ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا ربي بجاه مصطفى وهب لنا سلامة من الوباء وأهلنا والتقن السخط والغرور في كل سيد وفي الغرور واللي يهب جمال الذي تفرق بين الخيار كرما والتفرق بيني وبين كل جالب إلى خير إداك والفتح.

فرحت خير الخلق رفيحا يدوم عني له حب وخل وقديم يسر للقديم وتأثر إلى سواي والهدى بي فسر كرمني الكريم والمكرم وغادني بذكره المكرم واجهني جمال باقي النافع وانقاد للبقاء مع المنافع نزع للبركة.

على سيدنا محمد فرش الغلام وأن نسلم عليه فاقول لوجهك الكريم نشكر المقول. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مقيم يا يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا مقيم يا لك الثناء والحمد السقما على الذي فضلك لي قد جما صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نما مع السلام يرتقي للعرش ويمنع الكرسي يا ذا الفرسي ويدخلان البشرى في قلب النبي سرور كل أقرب وأجنبي. يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا.

مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان فيك معي وكف أني سرمدا ما لاقي بك لي كارت وساق للغلب حتى أصير بسر عجم وعرب وضمني إلى سحاب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنى وهات زلمي وغيوبي معها وراد لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ظن نظم سبا لي وللأمة.

صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المصحب الزلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاهه حياتي صافية لك بي مع الأجور الدافية شق الله رب العرش أحمد سوق أبرار بحرمة غصن الخير من مالك وصلا عباه جميع الفيل من كل جانب بحرمة آيات الله وصورا أرساه من جنات أرن وماوها وفي الخلد والفردوس

فيها البشرك والأمن والجنة في الصلاة والتسليم على مقيم السنة وأن يتقبلوا مني بقبول حسن وأن يهب لكل من

على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه.

بشارة لجميع الحمد بلا شيء يسوغني أو يدرني واجعل كليتي من أحب الحمد وشكر إليك واجعلني مؤمنا مسلما.

اللهم وارحم محمدا حتى لا تبقى رحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه، واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين.

لك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائله إلا رضاك وعند طرفة كل عين وتنفس كل نفس

وشبهتي محو العليم الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وأسألك بحق وجه الله تعالى الكريم ألا تجعل سبيلا لأحد

عبادك الصالحين إليك أبدا، وأن تجعلني فرحة لجميع أحبائك أبدا. اللهم صل وسلم.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله.

مصليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.

وبسلامة المكان والعتن. إجا البيوت يا مساجد التسيد خر بإلك وجنبني المريض. نسي جميع ما حويت أن لقاء ولرسول الله سني بلقاء. أجب وسلي أبدا.

رب اكفني البضاعة والشكوك ورد لي اللعين والملوك فتكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني يا رب قد رديت عنك جدا فليهب كوني الخدي

صلى الله عليه سيدنا محمد وسلم تسليما. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا على رسول الله. وجهت وجهي إلى إلهي مصليا.

وخيتني الكفر فكن واعقيني جميع أهله وكن حاميني سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعمائي ليا أرسل

للمستوى بلغ صلاتي بالسلام ولجميل اهلي والصحب الكرام يا ربي صلي ثم

شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وسليا علي وكفني العداء. بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أقول طائبا من الغيوب إلى الخفور العالم الغيوب. يا ربي لأغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل شعيا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ومبجاه عيوبه وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وسابه وجلب جاهه قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفة إلى نصرتي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تحلوا بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت. وسلم علي وعلى أهلي وصحبي وعظمني من جميع ما نووا في من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النذير. اللهم إني أبرأ بك في نهورهم وأعوذ بك من شر جرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيبته في الدنيا والآخرة بجاهه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بجاهه عليه السلام وقاية النفس وأهلي نعرا وخولها الناس والحجارة عليها ملائكة خلالهم شداد لا يرضون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وسلم علي سلاما تسلمني به من كل ما أطاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم علي وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا غير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فلا تجعل بها أهل بدر معي في الشهر وحدره. وسلم علي وعلى آله وصحبه كما قاتلته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم علي وعلى آله وصحبه ورضانهم هموما وأن أهل بدر خصوصا واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين. وهب لي بجاهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قطر على قلب بشير. وكن لي وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وابلي خير كل شيء. وهب لي بجاهي العظيم ثم بجاهي ما يضوق سني بهذه الأبيات بالخسيرة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بذكر أشمائهم مع التربي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نظركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بدعي وفريتي وذنبي. لو فرض دواما أمري وأتوسل بأهل بدري قد مسني الذرة.

منك يا وكاب أن تهب لي ولا يفض عليني دون حيلي لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيع والمطاع لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء هب لي في الدارين كل مطلبي وفيهما أقني كل نصبي بجاي أفضل الورى ذي القدر وجاي كل قاتل في بدري بجاي اكفني دواما من نحو دري وكن معني أهم مما نوت ضعتك اليوم وأنت المنتقم يأوي إلى ظلك كل منظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقي البلايا وكرما يسوق للعطايا يا توسلي بأهل بدر أزمي وجنتي أن أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من آله بلفظكم تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الكفر أنا والفتوحا من علي بازدياد علم وعمل وأدب وحلم إليك ذل إلى نصارى فليصيرهم معا أنصارا ذل إليك يا سيس عبدا لك بخدمة الرسول جدا لا تب اليوم صلاة بالسلام عني بآله وذهب الكرام لأبي تعززا بك معه ولي في الضأر جد بتوسعا تبت دليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار بلغت وصومك للكريم بجاي المعذب العظيم أجني البحر الذي أمامي ربي بجاه المصطفى إمامي تعبت ذا اليوم مثل أمشي ففي غد جل إبطئ بنفسي تعبت لكن قد رديت عنك فلا أزال زفيا أد منك قني بالمختار في الدعارين شماتة الأعداء والنعارين وجيبي إلي فيهم البشر والتفني بي أرعى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فعني في الشر مدع عداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء لأبجاء المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان لأبتجأ النبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بطاعة ترضيك وارفع قدري لك بي قد تبت ذا العامين من جملة

في كل فرض واقبل الطاعة خذ العبا عني وعن أولادي وهب لنا العزمة في طمادي مل علي بالدوام العافية بالنعم المطيبات الزافية تنصر مدى علي يا تواب ولي ما اخترت يا وهاب شكرك أوضعني وما عاملني بالجود والكرم واعف عني كون بكنت

فكفا وفليا على الأمين وجعل بجاي العظيم خدمتي كخدم السحاب خير الأمة وجعل بي رجال بدر الكرام معي في الدارين لكل مرام وجعل بي

نبي كتابك وليكف رمزة يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فضيلتي وترضى عن أبي بن كعب وأهل مني وأعلي كعب وتغرض أن أبدا للأخنس السلمي وانف عني دنسي وتغرض أن أبدا للأرحم ابن لبي الأرخم والشقمي وتغرض أن أبدا

انشر مدن لانس مولى الرسول وكشن المدنس وسلي صار مدن عليه بالسلام للآل والذئب المذذي الظلام وزور ضاك إلى أنيس ابن قطادة وأذهب نوسي وزور ضاء أنشر مدن لأوصي هو ابن ثابت وثبت أوزي وزور ضاء أنشر مدن لأوصي ولا ذي قولي وكم الجوزي وترد عن إياس ابن أوسي ونجني من مأثم وهوشي وسرد أنشر مدا إلى إياس ابن البكير وكتب الدهر الإياس

وعن بشير ابن أبي بشير اعضى ونجني به من جور وترد عن بحاسن ابن الثعلب وصوبي لي مع يفوق المطلب وصغر ضاك للبراء ولدي مع رور الرضي واحمي قلدي وترضى عن بشبشة ابن عمري ولجراح الصدر ويصير أمري وصغر ضان سرمدا لبشري ابن البراء والتقلد بشري ولترضى عن بشير من شعبي وبي بشر الزمن ذا سعد وزهر ذاك لبلال ربا ويا المبغض خير بر وربا وليا بالباء خير بركة وليا سقي مشركا ومشركا يا ربنا سلسلة تجعل بها نظامي خير في عين يفعل أهل النبي المجتبى وسلمي ولا لوصابي وكل مسلم وترضى أنسابي جميعا يا خير مغن لم يسل سميعا وزد ردا ألا لأغطاء وعن يمهم أدب الفتاء وسد ردا أنا لحرف الطاء وعني يمه مذهب الفتاء وصدر ظننا لحرف التاء وعني يمه مذهب الفتاء وصغر ضاك لتميم المولى أبناء خن من أهدني بالأولى ولتميم ابن يعاد أخر ضاء وليتم ما قصدته رضا بجاي وجاي ووفقي وبينور بهداك أفقي وصل صلاة بالسلام للنبي وعندها اجعلني فوق الجنب وارض عن الشهب معا واجعلني باب هدى وبيداك اشخلني يا ربنا صل على محمد وآله وصحبه والحمد وهب لي اليوم ثبوت الخير لآل حره شائئ واسكؤ خدمي وطرد عن ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم وطرد عن ثابت من ثعلب وصرمدا سعلي فأخ المطلب وطرد عن ثابت من قالدي وجلي اليوم بفوز قالدي وطرد عن ثابت من عمري ولفرحي صدر ويذر أمري ودفني الديخ ماز الفالي بالمنتمي منهم إلى هزال ثابت الشهيد في اليمامة وترد عنهم وعفد إشمامة وترد عن شعلبة بن حاطبي ونجني بي من المعاجب وترد عن شعلبة بن أمري أمحو عيوبي والتوصف في عمري والترضى عن ثعلبة من عنم ونجني من باطل ومزلم والترضى عن شق ثليل عمري وليكن بالجهود يا ذا الأمر يا ربنا سل صلاة بالسلام على الذي جاء بأعظم الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه واستجب.

ابن عياش والتطيب ميري يا ربنا سل صلاة للسلام على الذي صبا وتوسع السلام سيدنا محمد والآلي وساب من في الناس كالآلي وحد بعق آل حرف الهائي كل وعيب يجعل نقضى مهائي وارد عن الارث من ينمى إلى عن أصن الرد وارزقني الإلى وارد عن الحارث من قد انتمى لأوزن من رافع بالمعتمى وارد عن الحارث من جن معاس حوز النوم يا خير من أبدا آس وهب لي العصمة من كل بلاء أمه يبئي ومسعي يقبلا وارد عن الحارث من لحاطبي ينصب واملأ لبنا أواطبي وارض عن الحارث من لخضما نمي وقلبي أحي أضغي جزما وارد عن الحارث من إلى أبي وسيمة ما وجن ما أبي وارض عن الحارث من للسماع ينسب واشرفني عن المزمة وارد عن الحارث من لعرف جاب نمي يا من قد رجعت مخرجا وارد عن الحارث من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيشي وارد عن الحارث من لقشرجي نمي ابن خيس قلت حظ مخرجي وجل عبادك رجال بدري معي في الضعين وأربع خدري وسردا أبدا يا رحمن للحارث الذي انتمي للنعمان وسردا أبدا لحارثا إني شراقة وكل الوارثة والتردا حارثة ابن نعمان وليكن بجائم يا رحمن والتردان حاطب الذي انتمى إلى إعبي بلتعة بالمعتمى والتردان حاطب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر ضاك إلى الحباب من رأيه قاد لخير بابي وسر ذاك إلى حبيبي أي ابن الأسود وكن تبيبي أبلي بورمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب والتردان حرام ابن ملحان وقل ذان يا أذيذ الألحان وسل إلى حريث ابن السيدي قير ردا وليجد بالسيد وارد عن الحزين النجل حارسي يا خير معبود وخير وارسي وصغردا لابن الحمير همزة ولرئيش شهداء همزة أم يبي بكم عبد المطلب وجعلوا فيه خير جناح.

يا خير معط لم يذل شميعا. يا ربنا سل الصلاة والسلام على الذي كوى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وسابه والمختفي أعلم.

وضرب عن قارجة بن السيد الفلعي أبدا زازيدي وسردان أبدا لخالدي ابن البكر وذي عني والدي وسردان لخالي ابن خيزي وزني العلم ورقي كيزي وسردان لخالد ابن خيزي وذني العلم ورقي كيزي وسرداك إلى خبابي لابن الأرت الصادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيضا وفتحا يا حكيم يا عليم وسرداك لمولى عتبة خباب الرضي وهب لي رتبة وسردان أبدا لابن إساف حبيب المرضي وانفن الكشاف وسرداك لقباس يما إلى قتادة وسغليهما والترد عن قراس ابن الزمة ولي أبكأني بشرى الأمة والترد عن حريم ابن فاتك ولي صقر كل باخ هاتك والترد عن خلاد ابن الرافع وتغني بك عن المدافع وسرداك إلى خلاديب ابن سويد وأديبي فلاديب وترد عن قلاد ابن عمري وفي الرضا الأكبر أبقي عمري وترد عن قلاد ابن قيشي وذي التنبه وعز كيسي وترد عن قليل ابن قيشي ولي قيرودا وخيشي وترضى عن قليفة المغروسي ابن عدي والتدم تعريفي وسرداك إلى قنيسي ابن حذافة وزاد نوزي وسرداك إلى خواتي ابن جبير والتدم خيراتي وسرداك إلى خولي ابن أبي خولي ولش

السلام على الذي تجري به خلف السلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهتدي.

نام وزور دنجش الشمال الذي لا دعم ينشمي والتعذب كل معيزا بك من كل فراق وكل معنى وإد فيك كملا يا رب سل صلاة بالسلام على حبيبك ولقبل ذا الكلام سل على سيدنا محمد والي وصحبه والهمد ولي أبي الحرف الرائي تديني بسنة الغراء والترد عن رافع ابن المعروف ابن يزيد والجدم تعريفي والترد عن رافع الشهير ابن المعلى والجدم تطهيري والترد عن رافع ابن انشداء وليهب سعادة مع الجدى والترد عن ربيعة ابن الحارسي وليكن يا أخي

وليا أبي لحرب الزيماء نويت بك خائما وصائرا وثرب سرمدا عن زبيري وليا طيب عكريم ميري وطرد عن سيد

وصغر دنيل أسيادة لبيد وعني يشرف كل ما علي شيء يفيد يا ربنا سل الصلاة تجلبوا بها إلي صرمدا ما أطلب على محمد وسلم.

وليسوق بشعرة وفرحة وزغر ضاك إلى الطفيل ولد معلك وكثر نيلي وزغر ضاك إلى الطفيل ولد حارث ونور ليلي وزغر ضاك إلى الشهير وجل حياتي أحياء خيري يا ربنا أسل صلاة تشهد بأنني

وسيلتي إليك أحمدا والعال والأب وكل صرمدا وليا بآل حرف الكوافي سادة وعصمة هي أكافي وزور ضاك لكعب ولدي زيد وصحح جسدي وقلدي وصغر ضاك لكعب ولدي جماز المعروف بالتجلد ولي أفسحة عقد ومقال وسعت الأفعال وحلل العقال يا ربنا سل صلاة فبطل مكائد أعداء بها فتبطل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمدا والعلي والضعب وكل صرمدا وليا بآل حرف الميم فوزي بالتكميل والتتميم وصغر ضاك لمالك النميم إلى أمية وكذر مغنمي وزور ضاك لمالك النسر إلى الدخيشم ولسقمان تغب وزور ضاك لمالك الولاد خدامة وسرمدا قن النكد والترضى عن مالك ابن عمبي ونجني من شقوة ودعقري وشغر ضاك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنط وترضى عن مالك من مسعود ومن يقبل عملي يا معبود وترضى عن مالك المنسوب إلى ربيعة وكن محبوبي وترضى عن مالك من الرافعي وجون عمري كله في النافع وترضى عن مالك المنتسب لابن أبي خولي وكثير أدبي وزور ذاك إلى المجشري وعندك يني غدا صعب شري وزور ذا الناميا لمرشدي وذني العلم وخلد رشدي وزور ذاك إلى مبشري ونجني من قطر هو

علم يصرزي وصير النبي قد تعزري وسرد النامي لمحرزي وغير النبي قد تعزري والترد أن محمد بن مسلمان وبيبشر مسلما ومسلما.

عمري وكفى عني موجبات الكدر وزور ضيع النامي لمصعبي ونجني من سخط وغضب وصور ذاك إلى مدلاجي وعندك ارفعني بلا علاجي وصور ذاك ناميا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصور ذاك لابن قيش معبدي وانصرني العام ونصري خلدي وزور ضال ناميا لمعبدي ولدي عباب وخيب حسدي وزور ضال ناميا لمعبدي ولدي عباد وخيب حسدي وصور

ولد الأسود وكن عمادي وصغر ضاءك إلى معزي ولد عفراء ووزع منزلي وزور ضاءك إلى معزي ولد عمرو وجابي عيدي وزور ضاءك إلى مسعود ولد أوس والدز التوحيد وصغر ضاءك إلى مسعود ولد خلدة وزد تزيد وصغر ضاءك إلى مسعود إن ربيعة وزد تزيد وصغر ضاءك ابن عبد السعود مسعود الردي وخلد مجدي وصغر ضاءك إلى مسعود ولد سعد والد

سن الجبل ورمى أخذي وخلي والعمل وزرد للمعز النعاس ولتكفي العين يا آخر ملاس ولترد عن مواسن من أمري وخريدا يا ذا القهر وزرد ناميا لم يهجعي وكف معي درني أن مضجعي وسرد ناميا لمصطحي ولي أواب غيورك افتحي وسرد ناميا لمعاني وعن يهرب كل ما لا يعني وسرد ناميا لمنزري ابن محمد وخيري كأسري وسرد ناميا لمنزري ابن خدامة وخلبي نوري وسرد ناميا لمنذري ولد عمرو وحياة

ولاله والسعيب وزغلي ما أروم ولي بآل حرف النون فلفي غذى العام بالمكنون وصور ظنامي لنوفل وبي بشر يا معيض محفله ولنعيمان أخي طرافا سخر ضاوهب.

كأس وردني سعيدا دائلا وسغر ضاك إلى نمانا ولد معلك وهب للآنا فراخ جملة عيوبي ماضيا بما ليطرت دواما ناجيا وترضى النعمان من إلى أبي خزيمة يما وأزما أبي وترضى النعمان من إلى الصنان ينصب ويعني

يا ربنا أسلي الصلاة الدائمة على الذي العام خلوت قادمة سيدنا محمد وسلمين الأهل والضعب وكل مسلم وليا بأهل حرب السادي تو كريمنا في تمادي وزور باك إلى صفوانا والعام عن ذي الأضرآنا وصغر ضواك إلى الشهيب واغفر ذنوبي.

محمد وسلم والآل والصحاب وقصده تأمم وليا بآل حرف الضاد كوني بشرى كل رشاد وزور ضاء ناميا للدمرة وكن مغيثني بقير نشرى وزور ضاءك إلى الضحاك ولد حارثة للإدراك وليبتلى سمى السرور بك بلا مكر ولا غرور واردان الضحاك من لعبدي عمر خدمت سبا.

تأذان عامر بن سلمة ليشقر أخدي وسلمة وتردان عامر الذي انتصب إلى فهيرة وشغل الأرب وتغرباك إلى عمارة وليستقر كل ذي إمارة ولترضانا عاقل بالشهيد وعدني من أفضل العبيد وترضى ناميا لعاسمي إني عظيم والجد مكارمي ولترضى عن عاسم بن قيسي وصدري يضرب والتواسم كيسي ولترضى عن عاسم بن صابتي والعام جلي بترك الفائت والتردان أباد بن بشري واختر لي الخيرات طول عمري وصغر ضاك إلى عبادي ولد خيس والتزج رشادي والتردان أباد بن عيشة وشد عمدي لك عام سيشة وصغر ضاك إلى عبادة ولد حزحاس وزد إفعادة زدني فرحا إنك الفطاح وبي بشر من لهم فراح والدرد عن عبادة بن صامت وأن يقضي العام كل فائد وجعل متابي عام ربي محيا أني كل ما أجنيت ماضيا وزور ضاك إلى عماي والعام كم المطلبي يا بعيري هب لي الصراط المستقيم العام هب لي التوفيق والإلهام ولترضي عن وكاشط الذي نجا من العذاب ولتحقق الرجاء رجعت منك أن أكون في خدي في ذلك العدل دون كمدي وصغر ذاك إلى عطيات والعام هب لي أفضل العطية ولترضى عن عبيدك.

وارفع إليك لعام ربي شعي وسرض النامي لعوفي ونجني من الشقاء والخوف وسرضاك إلى عتبانا وهب لي الشهود والعيانا وسرضاك إلى عويمي وليسوء خيرك كل يوم وسرضاك إلى عياضي واشهد بعني العام عنك رادي وسرضاك إلى عبيدي أي ولد التيهان واشكر شيدي ولعبيد بن أبي عبيدي سخر ضعفك عني خيدي وسرضاك لعبيد ولدي زيد وجل لي عاجلا بمقصدي وسرضاك لعبيد ولدي أوس وقيبا ذنون حسدي وسرضا ناميا لعطبا ولد عبد الله عالي رطبا والفرد عن عطبة من لخزوان قد انتمع وليتجب يا رحمن ليتجيب بما يفوق ظني أنا أم وجني سور قرني واتب لي العام صواب حجي وعمرة وليكن ونجي وسرضاك إلى أول من دفن في الغرغد مخبر المنن

دم العزمة ابن الحسين وجد من عزمة وزور ذا لعزمة لأصجع حد انت معه أبدا لأوسعا ولم يعوف آبد.

لله وجميع لك مقدماتي وسائل إلى الجنات وسب إلى ابن الجد عبد الله رضائك بالأتناه وجل

من إلى الربيع نمير بك يا خريب يا أمدي وصور ذاك لعبد الله إني روعة بلا تناهي ونجني من روم نوع من شواك أبدا هب لي طلاه مرضاك وذول يا عبد الله من قد انتمى إلى الحمير من كرض واحد.

وليجد الجسم والطيب معا حتى أجاي الشريع الشفعاء سيدنا محمد وسلم عليه بتعليم هذا الفل ولابن زيد هو عبد الله تخرض ربي بلا تناهي وزد عني العام جملة الحجب حتى أكون كعبادك النجب وزول عبد الله نجل مسعود خير الرضا ورقني يا معبود وصول عبد الله نجلك عبيد خير الرضا ولي آخر يا ربي وصول عبد الله نجل مسعود خير الرضا ولي جد بالمغصون وصول عبد الله نجل مخرما خير الرضا وتعيني بالمكرمة وصول عبد الله نجل غرفطة خير الرضا ونجني من مهبطة وصول عبد الله نجل عمري خير الرضا فيك طويل عمري وصول عبد الله من أبوه عبد من عاف فوق ما يرجوه من الرضا وليها فيك وفي وسيلة المشفع الهادي الوفي دنيا أخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا مجبا وذول عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الرضوان والتهب لي ما ضاق ذني والجزازه كبلي وذول عبد الله نجل الشعلبة خير رضا وتغنني عن مطلبة وذول عبد الله نجل خارخي خير رضا وليجد بخارقي وصول عبد الله نجل قيشي ولد شعر ذي الهدى والكيس خير رضا ونجني وصولني مع السلامة وتيب منني وصول عبد الله نجل قيشي ولد خالد سديد الخيش خير رضا ومنك علمني وكن لي أبدا وحفظ جنابي وسن وصغل عبد الله نجل الشهدي خير رضا وبي بشر أهلي وصغل عبد الله نجل السلامة خير رضا ونجني من مظلمة وترضى أن نجل انتياف أمري والعام رم يا كريم أمري ولترضى عن أمر بعوف مصبا وليحقق ما لزن كتبا وترضاك لعمر ينتمى إلى سراقة وزني علما ولترضى عن أمر لمعبد مبين ونجني من الله.

شرح وعني كف كل ما أبي وصغر ضاء لعمير من الحمام ويعلم مراد ذا كمال وتمام والتغدى عن عمير من إلى أبي وحاصن انتصب واخضئ مأربي والدرد عن عمير من للحارث قد انتعى يا قرب أخ وارث وجل بقي وارثا بالامتنان معجزة الماء متعر الجنان وسهر ضان ناميا لأقبى أجل ربيعة وسخلي رخبة وسهر ضان ناميا لأقبى ولد عامل وابلي رتبة وسهر ضان ناميا لأقبى ولد عثمان وتقلي نقبة وسهر ضان لابن وهب أقبى من جده كلبة ورفع جنبا وسهر ضان لابن وهب أقبى طبت ربيع وطيب خلبا عسمتني ما ذنبي فهبتني مع الورعى لم يكني ونجني واغفر سنوبي وكني ليبي امه يؤبي بكني يا ربنا صل الصلاة الفاب ليبي افع خلمنا فاذهب منك اليك بالسلام تكفي بها جمع بي

على أبيك الخليل أحمد والعلي والصحب ومن به اقتدى وزغن الإلهام بكونك إليا في كل شيء سرمدا وفطنيا وزور رضاك إلى خنامي وسغ إلي جملة

ذان نامي اللي فروا والعام جلي بأشكى عروة وسهر ذان نامي اللي خطبا وعني ضيف جاربات النكبة وزور ضاك إلى خدامة فالتقن عساب والندامة وزور ضاك إلى ختادة والعام جلي أبي خرخ عادة والتردان قيش إلى مخلد هل انتمع والعام

والدرد عن قيز فلالة أبي صعصعة والعام كم الأدب والترضى عن قيس سلالة الشكن والعام يا منان سغلي المنن يا رب عسل صلاة تمحو أني بها معلي الصعاق قبح من كل ما لم ترضوا لي ظائرا وباتنا نأتاكون طائرا مع سلام قد يكف عني ما دمت حيا كل ما لا يعني على سريع الناظر مشبع سيدنا محمد سلف ندي وآلي على سريع ناسع مصفي سيدنا محمد سلف ندي على سبيل ناشر المسفي سيدنا محمد.

وسرداك إلى صويبتي والتفني أسعى جميع السدد وسرداك إلى سليتي وليستقر

ولابن ملحان سليم صقر الضاء، وعندك جني سعيدا مرتضى، والدردان سليم ابن عمري، والهامج لي برضا وأجري، والدردان سليم ابن الحارسي، والعامج لي بسر غائزي، والدردان سليم ابن قيسي، والعامج لي عكر ويسي، والدردان سعد سليل سيدي، وكم من النيعات قبل فيدي، وزهردا لولد ربيع، سعد وابلي رحب مبيعي، والتردان سعد سليل قولا، والعام ذغلي من حبيبي نيلا، وزهرداك لسعد بن ابي، وقاسم الثالث وزب كربي، وزهردان لابن عبادة رئيس، سعد وتيب بلقاء النفوس، وزهرداك لسعد بن مؤاس.

محمد سليل قيس وليابئا وضا وكرما وطلا سعد سليل مالكي والعام حقق الرجاء يا مالكي وطلا سعد سليل عثمان وفيك كم من منع يا رحمن والتردى أن سعد سليل قولي والعام صدق نيتي وقولي والتردى أن سعيد بن سيدي وجل هدى آدى زا سيدي والتردى أن سعد بن الشيدي وجل وضع عبدا زا سيدي وصغر ضاك إلى شهيدي وسرمدا عندك عظيم نيلي وزوردان لأقيل شالي ونجني ولدي وأهلي والتردان سألي سلالة ناتيك والعام وجه لي نصرة الملك والتردان سألي لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وزوردك لسال انتمى إلى الهنيف والترد للمجرمان وفرد أن

وسري ذاك إلى فوادي ابن غزية الهادي بالهادي والعام أبيض ديار المصطفى حيث أكون قادما مع الوفاء ولا ما أبيض ديار المصطفى

وترنا عن سلمة بن أسلما وبشرا بالأولياء والعلماء وترنا عن سلمة بن الثابت واليوم هب لي ضرب

مولغبي أني بيا ما سامن تجذب لك به كل وعيبي تضيب أني به بلا إرادة ولا وسيلة محمد لمن طلع وليا بعل أرف الشيني ولهاي كون العام تمكيني وأوضاح وفيوض ورسوق كالعارفين وكأخيار السوق وذو رضاك إلى الشماس ونقني من جملة الأرض.

وخذ إلي أفضل الفوائد واصغ رضاك إلى وديعة وعندك جل خدم وديعة واصغ رضا ناميا لوضقا وامحو يبئي كلها لي صدقة والدرد أن يسيد نجي الحارث ونقني من جملة الخبائث والدرد أن يسيد نجي المنشر وزايد

عندك جني مع الكابر وفدا يزيد نجي آمري وعندك جني مع الأكابر وسل سرمدا.

محمد خير ورع ذي الجاي والي وصابي الاضباعي وكمل العام باتباعي يا خير جاذب اليك الخطوات وبالله افاخر رجاء جثات سلي وسلم على المشفع والآل والثاب وبهل أربع وشب كون العام أبدى الله قديم عبد الله يا إلهي وشب كون العام أبدى الله قديم عبد الله يا إلهي يا من كان يلبلى والألمى مغتيبا وكفها الظلمى لك علي السرور اليرام وغيرها وارتجي البرام زل وسلما على الهادي الامين محمد والال والسابع امين وجل زمني يا سكور ابدا يا خير معبود بسور مبدا نجما يجود بالعتا خوتا للا وينسي الدهر والياخوتا وجل مهني عن المربي واغتر للسير به يا ربي وجل كالجاد والسلوك وربه لي جملة الملوك وجل كالحج وكالجواري ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجال واختلات ولد الآجال والتفني به أس الشيطان عند اختلابه ولد أوتاني وجل دافع البلاء والهم دنيا وغرى عن جميع الأمة وجل يا ربي بسارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل الزمن وجعلوا يا كريم خير الذكر في أبدي وخير الشكر وجعلوا يا شكور سورا فائقا عندك لي والتفني البوائقا يا الله يا رب الغاية مهني اجعلني سامي عن سلوك يغني وجعلوا عندك وعند المصطفى تلعلي بالسلام الشفاء مخلصا من جملة الويوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا سل صلاة تكرم كل بها بما به يكرم مع سلام قد تقني المصاب بي وكل ما يسوم النساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله عز بالله خليلي.

يصحي ويفتح بابا وذور داء لأبي عبيدة وكفاني أخذ لنا وكيدا وذور داء لأبي سيفا.

يجر بسنة الخرائي وذور داء لأبي الصليت والتقني إفراتك الطفيت وذور داء لأبي دجانا وأبلي الإخلاص والأمانة وزور داء لأبي داود وسولي المطلوب والمودود وزور داء لأبي السنان ولي يسر طرق الجنان وزور داء لأبي نقيل والتقني ضلالك التدليل وزور داء لأبي أيوب والتمني جملة العيوب وزور داء لأبي الشراكي وسني العلم وسد إدراكي وزور داء لأبي الدياح وسيرني العام كالمصباح ولأبي طلحة زهر ضاء وأبلي التهدي إضاء والإضاء ولأبي قولة سهر الضاكا والتقم النفاق والإسراكا ولأبي سلمة كتب الرضا فكفعني أبدا سوى الخضاء ولأبي مسعود اكتب يا جليل رضا وطيب للمبيت والمقيم ولأبي استبرك أبردا يدوم ولي يسر يا كريم ما أرام وزور داء لأبي مسيح والآن هزف أولي وخي أني وأبي التلازم الذي بي أكون مثل كل جابسي وليأبي الخالد هب رضاك ولي وجيء الصرمد هداك وليأبي حبة سب رضاك يا خير رب وكفني وداك ولأبي شيخ سق الرضا بلا الدين وأني كف مورث البلاء ولأبي كفة سق رضاك وليسخر كل من أهداك وزور ضاءك يبيم ليلي وزولي الخيرات كل الليل وجمع جافك فيها أحلى عندي دائما والفزول الأعلى ولأبي مرسد نكتب سرمدا أي غردا منك ولكتب مددا وجل ناريك يوم العيد في أبد ولتنسني مفقودي ولأبي الحارس سر الضاكا وبي بشر كل من والاكا بكوني صرحة للمصطفى والآل والسابي وابلي اصطفى ولأبي بردة سوردا بلا نهاية وسوء إلي

ولي بالأعور سهرضا كثر وسرمدا وجيه إلي ما يسر وجيه إلي كلما اشتهيت بأبد.

0: ويا بالهيشم جغ يا ربي خير رضا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كبري عني بفضلك وطير كلي لك وللمختار يا ذا الفن ولي بكوني حبيب اسمك وكونهم عيبتي لوجهك ولترضى يا كريم والاب اليسر ولي بالاختتام البشر وسل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قرتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من اشتويت ففاق كل من مدى ومن يأتي ومن جيز الزمن محمد والآل والصحاب الكرام وسرمدا شغلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي ذخرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى صل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون مع سلام لي تكون سرمدا بي على خير البرى أحمدا ويالي وسابي والتقبلي بجميع ما يفي من قبلي اللهم يا باخي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتلي أن أحمدك علي كما تحب وترضى سبحان ربك بالعزة يما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: أرضى الله طوامن جرى جبينا ناس بوقتهم أرضى الله طوامن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبصر به المتقين وإنك لعلى خلق عظيم وإن لك لأجر غير ممنون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. محرم مدى أحمد مدحت نبي المنتخب نور أسمانا لوجه رحيم لما يسلقت رحمانا

تكعبا وعصانا رضيت عن الباقي وعن خير خلقه وفي مده جالس تكعبا وعصانا رفعته إلى

ويهمي جميعهما ليختار في الدارين والله واسع يقين الأصافد لنا

من الله رب النار سأرجو سعادة وأن يقبل الأحمار لو الله رافعه من الله رب

إلى الله بالقرآن وسنة التي أهدتني صرفت الكل والقلب خاسخا لها سرت بالقرآن لها سرت بالقرآن عبدا قديما من لها خدمتي سوخا.